0: Muhammad.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa as-salatu wa salamu ala rasulihil mustafa rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Shahadu an la ilaha illallah wahdah, shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا الله اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: السلام عليكم السلام عليكم.